يمشان لكم تصدق يعني غير فلا ولا مولس كوت بيقول خبرين يانا إلى شو ما اللي متصم كرتي شيء ناكي سارة ديز ميد ذي ميكس ماش ويتا وان اند اونلي دي جي تيسبري اون ذا وانز اند توز سادة شباب على بريمان تجلا فلا يا تونيرو يانا ارستا كمان كوا فيسبوك لا تجلا مانا جي كيفو لا جوا وو اه اسين كيفو لا وو كيما او كي كيفو او باشي بيا او باي لوالا تانا كي كيفو مويتي ابا تجلا فلا تانادو اخذ جانا فلا تريك نيكي مينيز Up all night. In a beautiful radio, I'm going to get Palace Station. I'm going to get a webinar from my street.